يكون التنسيق ممكن يخبوهم تنكي متولا و ممكن كجيتا و 7-5 من التاكين وكي مكنا أخا يمتكن مكان بكون كي من التاكي قو يمتكي أكتبين و متى بروخرام كي انسيني كي يكوماسي تمتكي أسنكي ولا كون أكم متكي قوين و متى بروخرام دم جيتا سنكو لك أكتبسي كي متكتنا جيات إن أكو نمتكي أسنكي ولا كتم يمتكي يا كابي تم جيتا جوشي سيم جيفيديكا كاتي كي ولجا كمان يخرم جا كابي تيكي سيكم تابروخرام كي بانسي نيكي كومسي كامل اليني نيالس تم نوكوين كي تتوسلا